0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيلاقيني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيلاقيني come on baby إلى دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجي ابنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كوم اون بيبي جوبوزيم I love you.
1: I love you.
0: Zagapo.
1: Zagapo.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

في مدير البلدية ما بيرشي، ما بيرشي وجه، الأصل سوري عشان أبوي شامي. فلسطين من كل عجل واحد تكون أضبط من نكون كل سوا، الأصل سوري ما أبلش عشان أبوي شامي. في مدير بالبلدية نبلشي ما أبلشي وجه، بعدين صار المدير كان

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله يا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.